0: إلى حيثيات وتفاصيل المسابقة. الشباب
1: وعندكم هجمة لزاتلت إكسبيرمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، 0 لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام، البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطية الميدان.
3: Der Weg ist lange. Ich schlafe im Auto ein.
4: Tu veux? Ouais, arrivé, ma chérie. Travaille doucement.